بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustazah Awatif. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan dapat kita terima ilmu yang bakal dikongsikan dengan hati yang terang insya-Allah. Amin. Baik Ustazah, kita teruskan untuk segmen yang pertama kita malam ini. Ustazah nak bacakan surah Yasin ini. Memang sebenarnya surah Yasin ini memang kita baca setiap hari Jumaat.
0: Ya,
1: tapi bukanlah orang kata wajib baca setiap hari Jumaat. Kalau boleh setiap hari kita dapat amalkan surah Yasin ini kan. Jadi saya nak baca dengan nama apa malam
0: ni? Masya-Allah. Sebelum kita mulakan dengan bacaan surah Yasin, kita mulakan dengan umul kitab dululah.
1: Boleh
0: ya Puan Fahana? Baik, insya-Allah. Jadi para pendengar, jom kita mulakan dengan bacaan umul kitab dulu. Insya-Allah hari ini saya nak buat tarannum apa tu eh? Tarannum nahwal lah eh.
1: Nahwal.
0: Masya-Allah.
1: Boleh, insya-Allah.
0: Okey, jom kita mulakan dengan surah Al-Fatihah.